من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 17 من الآية الأولى حتى 13. التجلي. وبعد 6 أيام اصطحب يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، ورقي بهم جبلا عاليا وخلى إليهم، وبمرأ منهم حال حاله، تألق وجهه كالشمس وابيضت ثيابه كالنور، وتراءى لهم موسى وإيليا يحادثانه. قال بطرس ليسوع: طيب مقامنا هنا يا رب، إن شئت نصبت 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وإنه لا يتكلم إذ ظللتهم غمامة طافحة بالنور، وهتف من الغمامة هاتف: هذا ابن الحبيب الذي ارتضيت فله اسمعوا. وسمع التلاميذ فهووا بوجوههم على الأرض، وقد اعتراهم خوف شديد. دنا يسوع ولمسهم وقال: قوموا لا تخافوا. ورفعوا الطرف فلم يروا سوى يسوع وحده. وبينما هم نازلون من الجبل وصاهم يسوع وقال: لا تخبروا أحدا بهذه الرؤيا إلى أن يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. وسأله التلاميذ: لما يقول الكتب إن على إيليا أن يسبق في المجيء؟ قال: أجل، سيجيء إيليا ويعيد كل شيء إلى نصابه. بل أقول إنه جاء ولكنه ما عرف، وفعل به الفاعلون كل ما شاءوا، وكذا سوف يعمل بابن الإنسان الألام. فعندها فهم التلاميذ أنه حدثهم عن يوحنا المعمدان.

وإنه ليتكلم إذ ظللتهم غمامة طافحة بالنور وهتف من الغمامة هاتف: هذا ابن الحبيب الذي ارتضيت فله اسمعوا.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.